هيقولون بك باش كلاين ك جزاك ما بين سنيات كنا كوها بزكن عندما هابدي بندان تونجا مكينو هنا تويبت بكتا أقوي يترك هابدي بندوانو عندما سبيسيال ما تويبت كن تي تويبت كن شتبون عونشا با هابدي بندان تو با هاي بو ماتن ما كيني يجي يدمت بجي يتي يجي ميانوشا عونسا بيقو جي ميانوشا أو نيشي من دو جي ميانوشا ايوي نا دو جي نوشا من دو تي Mac, je castonne les hamanots, tu as mes doigts, tu dis, mi chinano, On sort et miano, pego mouchan de miano, malio te mam. A un jet non chat. How deben do? How deben dadon a monde?

هاي هناك انا بك توكي نجري تنوشاك نمدت 11:07 اكي 10:53 دا يترو تيكو هابسك نجري تنوشاك نمدت نسيجر مبنيو تيكليب تو يبدا اسبنيو يغنو تيكو دا ايمي او شابي تو دا ايو اي تيكو نجري تنوشاك نمدت تيكي تيك ويبابي داك دا شبي داك داك مشيتنا نونشا مشيتنا وحوك تيكو هنو نجري تنوشي هيمي انون من دوني ميوچا هك ماكجر ميچوت وي هامچوت ماكي كينو تكمندو بوهن نو تري نو كستم داي تي هيك تشي كمندو بوهن نو اغني وي دا نو تري نو تشا ماكي بي داي جمن وان وادي بارتاج جان دو بارتاج كي جينو تري جي بودا بيتا نو تكمن بيتا نو تشمن وان ويا تشتغون نو باغني تشام جيت نا نو وي تي كي ميو تشا مالوتينا بيغو اي ميانو كي تو ياك تشا مالوتينا ام Web mandando we boska weli edak metal lay trade now cha ne me dot hank queen am shuna ko no jaka na ko mo da evita ek how did you be dak dak e me cha be dak but e gute mag me stemen ndu da ga juta wi de me ko cha mag me stemen ndu ga juta yak me stemen du chen mo yek mo da et tu e besgan en ce dimanche matin e gute